0: 300,000 کەس خرد قستا دو کو هلی را بکرن و دو کو هلی رجی بلکی ذکری بلکی مازن برگیت خو دلو خو بوا بکرن و همی هادنا دوریجی
1: کاکیزم دو ماهیت بسیار زمان خوشی تو پیامه که دی سپاسیه که حکومت کردستانی بکی سپاسیه خلکی دو که بکی دور برنامه هاتنا پتریاک جیهانی کلدانا کو العراق و هریما کردستانی و به ماوی چند روزانه پاریزگاه دو که جی یه سردانات کتنو برنامه پلان بو هاتی دانان یعنی زمان خو اکتو کرم که جی دی دلخوش
0: بله صبح بله قم كل من دي انا شكرا باتريك ديان بتكلمنا مار لويس نونس وصوافا بتفيلش في الانتخابات جوفاتيكان في العراق وفي الكردستان واول بخكم لي محافظه دي في الدهوك شم بدناش الدهوك شمي انا دي ونخا خا من دن سع ناشد اداره بالدهوك دمر خشوق دهوك دي كنا بخكم لي ناشد عتيق الدهوك كمل خطابات رياك ديان مشينا في الغدوك وكلنا شي صيف استقبال ديوك وهر هذا شمي وشمد كلنا شدو خنواصل ديدا اخا ديدا اخا غدوك شكرو اداره دوك محافظ دوك مسؤولين دوك اخوار دقن دوك دت كل طوائف دوك عندي لا دسناي عندي لا خنواصل قرداي عندي لا خليجي خنواصل خليجي دت كل اتوافدين جيتيلي ام شروك لا يقول ايتيتد باطرياك ديان ودي يفصيح بكل شو ليهن وطلبه من مريا على ناطر كلي وتاوي بسيمة كلي وإن شاء الله كردستان دين هرت خيطه ويا بسمتا وعلى مرسات كلي وبسيمة كله خنوص وطاف بوتجي قد حكي
1: جالك سباس بو باريسكا كيسان بطروس شمعون سكرتيري يانا نهدرا روشن بيريو جواجكيا بيكاتي كريستيانا الباريسكاها دهوكي جالك سباس دم باش زور سباسكا كيسان
0: سباس بو هوا جيب ممنون هوا سباس

تاريخ مطربين أبوك جنب أبينا ويعريخ مطربين أبوك جنب أبينا سيراني همي وكيمة.

احنا دا براق وتي بابا شغدي بخونا كل خونا خدي تنيام خونا كمن الخونا خدي تنيام قصة كوش خدي وخانة بابا خاكي تنيام بابا ويجرى قوتي كوري منام خونا تب خير بيب خونا تقول والله وسي حد بيب چنکی خلکه ترشو تاوانه بابه بگانیم فرحون المالم سلو فیره که کاله وزی سالم سیدر باش سای خورو جبریم

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كابيبسي ايكو حفتو 5 لتر بويا بدوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتري فاكو ساكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف اتشنكيا بها وركا ات موبيليات الناف مالي دا بجورها ديزاينت شهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الوفيسو شي تدفيت بو همي وفيسو تبردستن تا وفيستي نباخچا هيا اهب باش ترين موبيليات الباخچا هيت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات الناف مالي و دريسنگ روم و همي جي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفه سردنا بيشانجيت مبكن الهولي